مساق القرومات كابوسيتون كما يمنوتنا كاب كيلات في لكنا كهيتشارو من حما يكوتين في وكماتا يكتب تسكراكتنا هو كيتشارو إساق في إحسان وكسانا ما يميت من كاب كماتا تيكيس أسراكي كيس أورورو ماركاتا بوتوسي ماركات خاية منك كدوقت أويلاكتان قدكم منك سكرو خارخات أبخلاك شيت وكما بي كيلات كلا كهانك أكي ورونا كخسر كراكي باجستي كيكي باراكي وحانك أكي بوني سراراكي حالو كمات كيتشارو ميركوليس 12 دي أغوستو حالو كما خرا kipi kwatra hasta mai mai lura bera kapis porta eskara kpacha tarjila kuya kara kajis kuna kaba ikuti pe arut atap harakta kapash pa huakicha wisana yate bera kaja hasta ukmatu aksa tuksat port adira kirat kuya kana kayu kan perusa hukap yate bera kautras kipi kwatuksat okera kasiati kipas eska kira kinyari uhalu kamata takenisa askin kabi atrata ta sanakta yataki